0: سينماتي سالي سينماتي حيث السوق شفت اكسي محمود الجمع ديال الكاراكون قلت راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Son las 2 de la tarde y 30 minutos.
2: Temperatura 28 grados. Humedad 54%.
3: Está escuchando Radio Guineguada, onda libre y comunitaria.